0: الدور فعال رح يكون ولا إشي.
1: من هون نبعت فكرة إنه يكون إلها مشروعها الخاص، مشروعها الخاص اللي تحس فيه إنه هي مش عبء لا على أختها ولا على أي حدا من أهلها، مشروعها الخاص اللي تقدر تنطلق وتبدع فيه، والشغلة الثالثة والأخيرة تمكنها إنه ما تحس بالنقص أمام الآخرين، هذا بعطيها ثقة بخليها تتجاوب مع أمور أخرى في الحياة. لما تم الموافقة على المشروع وحكت لها هيك تعملي وحطتني،
2: استهدفوا فئة عن فئة من الفتيات ما حدا بتبنى مشروعها، ما حدا بيآمن أصلاً في مشاريعها.
3: المحل عبارة عن مصدر رزق لإلي وشغفي وحلمي من أنا بنتي صغيرة.
4: بس هو انتصار، بيكون انتصار هيك يعني رغبة وصمود، وإني أنا بثبت حالي إني أنا أصر إن شاء الله غير أصير.
5: كمان بحقق ذاتي أنا، يعني كان عندي وقت الفراغ بقدر أستغلها فاستغليتها وحقق ذاتي وإضافة لأنه دخل للعيلة.
6: اللي بيثبت الشباب في الأرض بيثبتنا كفلسطينيين، اللي بالنسبة لنا الأرض هي أهم إشي إحنا عايشين عشانه في هاي البلد.